back to Palestine. إحنا فلسطينية, إحنا فلسطينية, إحنا فلسطينية, إحنا فلسطينية. Somos palestinos, ¿ah?